من بيع عقبضي بتاعتك عقبضي انا يوم اتعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتاعك حك عادي ليش دخصوفي تعرفني

منك بدادي انك نزعي معك العادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.